الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله